شي لعبة ولعب العزبة في الحي جر نبغي القرعة واللي بوشونها خلاص